0: محمد واشفي الظالم من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشفي
1: الله أكبر الله

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.